هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الرابع من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. بدأ العد التنازلي للقمة 36 لحلف الناتو، حيث تستعد تركيا لاستضافة هذا الحدث التاريخي، وذلك في أيام 7 و8 من تموز يوليو الجاري، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات 32 دولة عضو إلى جانب آلاف الدبلوماسيين والصحفيين. وقد استكملت أنقرة كافة استعداداتها الأمنية واللوجستية والتكنولوجية لهذا الحدث الضخم، وأبرزها لضمان أمن القمة تم تخصيص 56,288 عنصر أمن، كما يعمل 639 خبيرا في الأمن السبراني على مدار الساعة ضمن دورات افتراضية لمواجهة أي تهديدات رقمية. وتم اختيار مكتبة الأمة التابعة لرئاسة الجمهورية كمركز إعلامي لقرابة 3,000 صحفي ومؤسسة إعلامية تقدموا بطلبات اعتماد، ويضم المركز مساحات عمل ل 1600 صحفي ونحو 100 نقطة بث مباشر و40 غرفة مونتاج محترفة. وستتولى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT بث فعاليات القمة للعالم عبر 80 كاميرا موزعة على 26 نقطة مختلفة. وستنعقد اللقاءات الحرجة بين القادة في جلسات مغلقة تماما وفق درجات سرية عالية يحددها سكرتارية الناتو، حيث سيقتصر الحضور الإعلامي على الافتتاحية التي سيقدم فيها الأمين العام للناتو مارك روتيل إطار العام لأجندة القمة. وستنطلق الحركة الدبلوماسية في 6 من تموز يوليو بورشة عمل مشتركة بين مركز البحوث الاستراتيجية ومعهد تشاتام هاوس. ويومي 7 و8 من تموز يوليو سيحتضن قصر أنقرة بالاس برنامج حلفاء الناتو في أنقرة بالتعاون بين مؤتمر ميونخ للأمن ومؤسسة ستة. كما تزينت شوارع العاصمة عبر 4434 نقطة إعلانية خارجية تسلط الضوء على مساهمات تركيا في الحلف الممتدة لأكثر من 70 عام. وقد أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ليلة أمس اتصالا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. تناولا الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. وفي بيان صادر عن دائرة الاتصال أشير إلى أن القائدان تناولا العلاقات الثنائية، وأن أردوغان أعرب خلال الاتصال على أنهم يعملون على تعزيز التعاون بين تركيا وإيطاليا في المجالات كافة وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أهمية اتخاذ خطوات جديدة من شأنها إكساب العلاقات زخما. وذكر رئيس الجمهورية أردوغان أنه يتوقع تعزيز الروابط بين الحلفاء في قمة قادة الناتو التي ستعقد في تركيا. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ليلة أمس. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر وزارة الخارجية، فقد تم خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه فيدان مع وزير الخارجية السوري الشيباني التطورات الإقليمية. يقوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بزيارة عمل إلى تركيا اليوم تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأعلن رئيس دائرة الاتصالات برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيقوم بزيارة تركيا، وخلال المباحثات ستتم مراجعة العلاقات بين تركيا وباكستان بجميع أبعادها وفي مقدمتها التجارة والاستثمارات، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أيضا تنظيم منتدى أعمال في إطار هذه الزيارة. رست سفينة تي سي جي أوروتشريس التابعة للقوات البحرية التركية في ميناء نيويورك للمشاركة في الحفل الذي سينظم في إطار احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وتوجهت السفينة إلى الولايات المتحدة في فعاليات الاستعراض البحري الدولي وموكب الإبحار التي ستقام في نيويورك يوم 5 من تموز يوليو. وستشارك السفينة تي سي جي أوروتريس التي رست في ميناء نيويورك كجزء من الاحتفالات في الاستعراض البحري الذي سينظم في نهر هيدسون إلى جانب سفن حربية قادمة من مختلف دول العالم. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بأن المفوضية اتخذت العديد من المبادرات بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدة أن الكرة الآن باتت في ملعب الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال كلمتها في مدينة كورك الإيرلندية بمناسبة تسلم إيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث دعت الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولية أكبر في مجال الدفاع لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. وكانت أبرز النقاط هي التوقيع على اتفاقيات قروض بقيمة 100 مليار يورو مع 10 دول أعضاء ضمن برنامج العمل الأمني الأوروبي، وبدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، وتستهدف المفوضية استكمال محادثات العضوية مع جبل الأسود هذا العام أيضا. وردا على انتقادات حول تقاعس المفوضية تجاه غزة والضفة الغربية، فقد أوضحت فوندرلاين أن المفوضية اقترحت منذ 10 أشهر تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة، إلا أن هذا المقترح الاقتصادي الهام لا يزال ينتظر تصويت الدول الأعضاء بالأغلبية المؤهلة. صرح رئيس بلدية غزة يحيى السراج بأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 1000 يوم أدت إلى تدمير

تدمير نحو 90% من البنيات التحتية للمدينة، مما جعل الخدمات البلدية على حافة الانهيار الكامل. وأبرز ما جاء في تصريحاته هو أن إسرائيل تسيطر على نحو 70% من القطاع، مما يمنع الطواقم من الوصول للمنشآت الحيوية لإصلاحها. وقد أدى تدمير محطة البريج لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى تصريف المياه العادمة غير المعالجة في البحر، كما تحولت بركة الشيخ رضوان إلى مستنقع للمياه الآسنة، مما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة وارتفاع مخاطر تفشي الأوبئة كالإسهال والتهاب الكبد والأمراض الجلدية، خاصة بين الأطفال والنازحين في الخيام. ودمرت العمليات العسكرية أكثر من 85% من الآليات والمعدات التابعة للبلدية، كما أن عدم القدرة على الوصول إلى المكبات الرئيسية في الشرق أدى إلى تراكم النفايات داخل الأحياء ومحيط مراكز الإيواء، مما يهدد الصحة العامة. استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة المنصور التابعة لمدينة صور جنوبي لبنان بغارات جوية شنتها طائرات مسيرة، وذلك في خرق جديد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه بلدات حداثة، كونين والطيرة التابعة لمدينة النبطية. وعثر في ريف النبطية على جثامين 3 مواطنين متوفين و آخر مصاب بجروح خطيرة بترت ساقه لاحقا في مستشفى بصور، وكانوا قد فقدوا منذ توقيع الاتفاقية الإطارية في واشنطن. وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ هجوما جويا مكثفا على لبنان في 2 آذار مارس الماضي، واحتل العديد من البلدات في الجنوب، مما أسفر عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص وفقا للحكومة اللبنانية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفادت الوكالة الوطنية الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا فقدت مصدر الكهرباء الخارجي للمرة 21 منذ بدء الحرب. وجاء في البيان الصادر على حساب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منصة إكس بشأن محطة زابوروجيا للطاقة النووية أن المحطة فقدت اليوم مصدر الطاقة الخارجي. وأشار البيان إلى أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجد في الموقع سمع أنشطة عسكرية في المنطقة، وذكر بأن أحد الأنظمة الكهربائية قد تم إصلاحه خلال وقف إطلاق النار المحلي الذي تم توفيره في شهر حزيران يونيو. كما تضمن البيان معلومات تفيد بأن مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ في المنشأة قد دخلت الخدمة، وتمت معالجة انقطاع الكهرباء، إلا أن أحد الخطوط التي تربط المنشأة بخط الكهرباء لا يزال غير صالح للاستخدام. وتعتبر محطة زابوروجيا للطاقة النووية أكبر محطة نووية في أوروبا، وكان الجيش الروسي قد سيطر على المحطة في آذار مارس 2022 بعد بدء الحرب في أوكرانيا. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي سيطر على مدينة كونستانتينيكوفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونسك. وأوضح بيسكوف في بيانه أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غراسيموف أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الوضع في خط الجبهة في أوكرانيا. وأشار بيسكوف إلى اتخاذ خطوة مهمة للغاية فيما يتعلق بالسيطرة على خط دفاع سلافيانسك وكراماتورسك التابع للجيش الأوكراني، وأفاد بأن الجيش الروسي فرض سيطرته الكاملة على مدينة كونستانتينوفكا الواقعة في منطقة دونستك. وفي معرض إشارته إلى الأهمية الاستراتيجية للمدينة قال بيسكوف: لقد تم تحويل المنطقة إلى منطقة دفاعية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنها الآن تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي. وفي كلمة ألقاها هناك ذكر بوتين أنهم اجتمعوا لمراجعة الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقال بوتين أنه تم مؤخرا السيطرة على منطقة لوهانسك بالكامل، وأن تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مستمر في دونستيك وزابوروجيا وخيرسون، مشيرا إلى أن العمل على إنشاء منطقة أمنية على حدود منطقة خاركييف وسومي و دنيبرو بروفسك الأوكرانية يسير وفقا لما هو مخطط له. شارك رؤساء دول ورؤساء برلمانات وممثلون خاصون لعدد من الدول يوم أمس في مراسم وداع رسمية بالعاصمة الإيرانية طهران للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية في 28 من فبراير شباط الماضي. وعقد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، رئيس البرلمان محمد باقر كاليباف، ورئيس الخارجية عباس عراقجي لقاءات منفصلة مع الوفود الأجنبية المشاركة في المراسم. والتقى بازشكيان كل من نائب الرئيس التركي جيفدت يلماز، والرئيس التاجيكي إمام علي رحمن، والرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيدي، ورئيس مجلس الشعب في تركمانستان قربانغولي باردي محمدوف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف. من جانبه التقى كاليباف رئيس البرلمان الكرغيزي مالين ماماتالييف، ورئيس المجلس التشريعي الأوزبكي نور الدين جان إسماعيلوف، ورئيس مجلس الشعب في تركمانستان كوربانغولي باردي محمدوف، ورئيس مجلس النواب البيلاروسي إيغور سيرجينكو، ورئيس البرلمان البنغلاديشي حافظ الدين أحمد، ونائب رئيس المجلس الوطني للنواب الشعب الصيني هي وي. كما التقى وزير الخارجية عراقجي برئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، والنائب وزير خارجية كازاخستان يارميك كوشيربايف، والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان يرميكابييف، ووزير شؤون الرئاسة في ناميبيا تشارلز ميفتا. هذا وأقيمت مراسم وداع للزعيم الإيراني السابق علي خامنئي الذي لقي حتفه في هجوم أمريكي إسرائيلي في مصلى الإمام الخميني في طهران. وشارك عشرات الآلاف من الإيرانيين في المراسم التي بدأت في تمام الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي. ومع ظهور نعش خامنئي الذي وضع في ساحة المراسم، عاش الشعب المشارك لحظات مليئة بالحزن. ورددت في المراسم هتافات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وامتلأت الساحة بالإيرانيين الذين وفدوا إليها وهم يطلقون صرخات يا حسين ويرددون المآتم ويلطمون على صدورهم. هذا وظهر القائد العام للحرس الثوري الإيراني لواء أحمد وحيدي للمرة الأولى علنا منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير شباط الماضي في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأظهرت صور ومقاطع بثتها وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة إسنا شبه الرسمية، أظهرت وحيدي وهو يقف أمام نعش خامنئي ويؤدي الصلاة عليه في أول ظهور علني له منذ توليه قيادة الحرس الثوري. وقال وحيدي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا: لن نحيد عن نهج قائدنا الشهيد، فهو باق في قلوبنا وأرواحنا، وحضوره بيننا خالد ومستمر في مسيرة إيران والأمة الإسلامية. وكان وحيدي قد تولى قيادة الحرس الثوري مطلع مارس آذار الماضي خلفا للواء محمود باكبور الذي قتل في اليوم الأول من الحرب قبل أن يغيب عن المشهد العام وسط إجراءات أمنية مشددة رافقت التصعيد العسكري. بلغ المنتخب المصري دور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بأربع ركلات مقابل 2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب دالاس ستاديوم ضمن منافسات دور 32. وبات منتخب الفراعنة ثاني فريق عربي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي في النسخة الحالية بعد المغرب الذي أطاح به هولندا بركلة الترجيح أيضا. ويضرب المنتخب المصري موعدا في الدور المقبل يوم الثلاثاء مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر وهو الأرجنتين. وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللعبة منذ البداية لكنه افتقد الخطورة، فيما جاءت أولى الفرص للأستراليين في الدقيقة 5 عندما ارتطمت تسديدة كريستيان فولباتو بالعارضة. وافتتح إمام عاشور التسجيل لمصر في الدقيقة 14 برأسية متقنة مستفيدا من عرضية نموذجية أرسلها كريم حافظ. وضغط المنتخب الأسترالي بحثا عن التعادل إلا أن الدفاع المصري صمد، كما تصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من عزيز بيهيتش في الدقيقة 35، وكاد عمر مرموش أن يضيف الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني لكنه

أهدر انفرادا بالحارس. وأدركت أستراليا التعادل في الدقيقة 55 بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية من ركلة ثابتة، وبات محمد هاني ثاني لاعب يسجل هدفين عكسيين في نسخة واحدة من كأس العالم بعد البلغاري إيفان فوتسوف في مونديال 1966. وفي الدقائق الأخيرة ضغط المنتخب الأسترالي مستفيدا من تراجع الأداء البدني للاعبي المصريين، بينما أهدر المنتخب المصري فرصة خطف الفوز في الوقت بدل الضائع بعدما تصدى الحارس الأسترالي لرأسية رامي ربيعة بعد أن يبعد الدفاع تسديدة هيثم حسن. وفي الشوطين الإضافيين استعاد المنتخب المصري أفضليته ووصل محاولاته الهجومية، لكن النتيجة بقيت على حالها ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب المصري بنتيجة 4-2 ليحقق الفراعنة إنجازا تاريخيا ببلوغ الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى. وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة ما بين 11 من يونيو تموز إلى 19 من يوليو تموز بمشاركة 48 منتخب. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

القمة واللانهاية. عام 2024، جبال آزوروم على ارتفاع 3170 متر. يوجه تلسكوب نحو السماء للمرة الأولى. هذا التلسكوب قادر على التقاط صور بدرجة من الوضوح تضاهي تلك التي تلتقطها التلسكوبات الموجودة في الفضاء، لكنه ليس في الفضاء بل على سطح الأرض، وقد أقيم على هذه الأرض. إنه مرصد شرق الأناضول، أو كما يعرف باختصار DAG. في قلب هذا التلسكوب مرآة عملاقة يبلغ قطرها 4 أمتار، لكن ما يجعله مختلفاً حقاً ليس حجمه بل الطريقة التي يرى بها. فعندما تنظر من سطح الأرض فأنك في الواقع لا ترى الأشياء بوضوح كامل أبداً، فالغلاف الجوي في حركة دائمة، ولهذا تبدو النجوم وكأنها تمض. أما مرصد DAG فيصحح ذلك، إذ يقوم نظام خاص بتنقية الصور فورياً، وكأن التلسكوب لا ينظر من فوق قمة جبل بل من خارج الغلاف الجوي نفسه. وهذه تمثل نقطة تحول في نظرة تركيا إلى السماء. لكن هذه الحكاية لا تبدأ في آرزوروم، ففي عام 1997 في أنطاليا في بكرليتيبي وعلى ارتفاع 2500 متر أسس المرصد الوطني التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا توبيتاك، المعروف باختصار باسم TUG توك. وهذا المكان ليس مجرد نقطة للرصد، فالتلسكوبات المنتشرة حول العالم تتناوب على مراقبة الليل. عندما تشرق الشمس في أمريكا يكون الليل قد انتهى في شرق آسيا، وتنشأ بينهما فجوة زمنية قصيرة، وتقع تلة بكرليتيبي تماما في تلك النقطة. ولهذا فهو لا يكتفي بالرصد بل يملأ تلك الفجوة ويتسلم نوبة المراقبة في السماء. ولأول مرة تصبح تركيا جزءاً من تلك السلسلة العالمية للرصد، والدراسات التي تجرى هنا لا تحلل ضوء النجوم فحسب بل تكشف أيضاً عن مكوناتها، مما تتكون وكيف تتغير. ثم إن هذه البيانات لا تبقى هنا بل تنتشر إلى العالم، فتصبح تركيا واحدة من الدول التي تنتج بيانات عن السماء لا مجرد دولة تراقبها.

لكن التحول الحقيقي لم يقتصر على النظر من سطح الأرض. فمع تأسيس وكالة الفضاء التركية في عام 2018 جمعت كل هذه الخبرات تحت مظلة واحدة، ثم تحولت هذه العملية إلى هدف رسمي مع إعلان البرنامج الوطني للفضاء عام 2021. ولم تعد القضية مجرد مراقبة، بل أصبح هناك اتجاه واضح وجدول زمني محدد وهدف مرسوم، ألا وهو الوصول إلى القمر وإنتاج الأقمار الصناعية الوطنية وتحقيق الاستقلال في تقنيات الفضاء. هذا يعني أن السماء لم تعد مجرد مجال للفضول العلمي، بل أصبحت سياسة دولة بشكل مباشر. ويظهر التجسيد الأكثر وضوحاً لهذا التحول في المدار، فقمر إيماجي الصناعي يراقب الأرض من الأعلى، يراقب الأراضي الزراعية ومناطق الكوارث والتغيرات البيئية. لكن الفارق الحقيقي هو الآتي: إن هذه البيانات لم تعد تؤخذ من الخارج، بل تنتج هنا. أما تركسات 6A فيمثل شيئا آخر، استقلال الاتصالات. ومعنى هاتين الخطوتين واضح، فتركيا لم تعد دولة تنظر إلى السماء، بل أصبحت دولة تنتج البيانات من السماء. أما الخطوة التالية في هذا المسار فتذهب إلى أبعد من ذلك. فمن أكثر أهداف البرنامج الوطني للفضاء طموحاً هي مهمة القمر، والخطة واضحة: ستصل مركبة فضائية إلى سطح القمر، وقد يبدو ذلك هدفاً تقنياً لكن معناه أعمق من ذلك. فهو يعني الآتي: إن نظاماً انطلق من هذه الأرض سيلامس لأول مرة جرماً سماوياً آخر، أي أننا لن نكتفي بالنظر بعد اليوم، بل سنصل. لكن ربما يكون التحول الأكبر قد حدث لا في الآلات بل في الإنسان. في عام 2024 توجه ألبير جيزار أفج إلى محطة الفضاء الدولية، ومكث هناك 21 يوماً وأجرى 13 تجربة علمية. وكانت الأسئلة بسيطة: كيف يتصرف المعدن في الفضاء؟ وكيف تتغير الخلايا البشرية في بيئة منعدمة الجاذبية؟ أما الإجابات فلم تكن ذات أهمية لهذا البلد فحسب، بل حملت قيمة لرحلة البشرية إلى الفضاء. وفي العام نفسه وصل توفا جيهانجير أتاسيفار إلى حدود الفضاء. طريق مختلف ومهمة مختلفة، لكنها استمرار للمسار ذاته. ولم تعن هذه الحكاية مجرد حكاية سماء ننظر إليها من بعيد، بل أصبحت حكاية ندخل إليها بأنفسنا. وعند هذه النقطة تحديداً يحدث أمر غريب، فبينما نصل إلى الأعلى نبدأ في فقدان السماء. اليوم لا يرى كثير من الناس في تركيا درب التبانة بسبب أضواء المدن، وليست المشكلة في الظلام بل في غياب الظلام، فكلما ازدادت الإضاءة اختفت النجوم. ولهذا ظهرت في بعض الأماكن فكرة جديدة: متنزهات السماء المظلمة في أرزروم وفي بورصة، مناطق تحد فيها الإضاءة وتستعاد فيها السماء. وأحياناً يظهر مشهد لافت إذ تنصب تلسكوبات حديثة في قلعة زارزوان تماماً إلى جانب الحجارة القديمة. وفي المكان نفسه وبعد آلاف السنين يعود الناس مرة أخرى للنظر إلى الأعلى. قد تكون التكنولوجيا قد تغيرت، لكن سبب تلك النظرة لم تتغير. في هذه الأرض نقش قرص الشمس ذات يوم على حجر، ثم حسبت حركة النجوم وقيست في برج وتحولت إلى وقت في فناء، وكبرت بعدسة وانتشرت عبر البرق، واليوم حملت إلى المدار. لم يعد الفضاء فكرة بعيدة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية. لكن وسط كل هذا التغيير بقي شيء واحد لم يتغير: الإنسان ما زال ينظر إلى الأعلى. إن أرصاد تقي الدين الذي لم تكتمل، والأدوات التي حافظ عليها فاتن جوكمان، والتجارب التي تجرى اليوم في المدار، كلها أجزاء من الخط نفسه. لذا

0: هذه الحكاية ليست مجرد حكاية تقدم، بل حكاية استمرار. نحن في الحقيقة لم نذهب إلى مكان آخر، بل كنا في كل مرة ننظر إلى الأعلى أكثر قليلاً، وربما للمرة الأولى وصلنا إلى المكان الذي كنا ننظر إليه. لقد انتقلت نوبة مراقبة السماء في الأناضول الآن من سطح الأرض إلى المدار.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. قد يبدو الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان الذي عقد في القاهرة في 21 يونيو حزيران 2026 في البداية كمنصة تشاور دبلوماسي تهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنه بالنظر إلى الخطاب السياسي وبنود جدول الأعمال التي ترهد فإنه يشير إلى سعي أوسع نحو نظام إقليمي. وعلى وجه الخصوص إن تصريح وزير الخارجية هاكان فيدان الذي مفاده سنبني رؤية من خلال التعاون دون فرض أي رؤية من الخارج يشير إلى أن القوى المحلية والمتوسطة بدأت تأخذ زمام المبادرة في حل القضايا الإقليمية، ورغم أنه من السابق لأوانه الجزم بأن هذه الآلية ستتحول إلى تحالف أمني مؤسسي على المدى القريب، إلا أن اجتماعاتها الدورية في الأشهر الأخيرة وتركيزها على مناطق الأزمات الإقليمية يوحي بأن محورا دبلوماسيا جديدا قد يتشكل في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وشمال شرق إفريقيا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. كان من أبرز جوانب اجتماع القاهرة أنه تجاوز الملف الإيراني وتناول قضايا إقليمية أخرى تركز على ليبيا وشرق المتوسط وإفريقيا، ويشير هذا إلى أن الآلية لم تصمم كمنصة مؤقتة لإدارة الأزمات فحسب، بل كأرضية للتنسيق السياسي لمناقشة المعايير الأساسية لهيكلة الأمن الإقليمي ما بعد الحرب. وبالفعل بالنظر إلى عملية التطبيع بين تركيا ومصر في السنوات الأخيرة ونهج السياسة الخارجية السعودية الهادف إلى تخفيف التوترات الإقليمية ودور باكستان المحوري لا سيما في الاتفاق الأمريكي الإيراني، فإن قدرة الدول الأربع على العمل معا تتزايد بإضطرار. وفي هذا السياق تبرز ليبيا كإحدى أولى مناطق الأزمات التي يمكن أن تحدث فيها هذه الآلية أثرا. فعلى الرغم من دعم تركيا ومصر لجهات سياسية وعسكرية متعارضة في ليبيا لسنوات عديدة، إلا أن ازدياد الاتصالات الدبلوماسية بين هذه الأطراف مؤخرا قد أتاها إمكانية إقامة علاقات أكثر توازنا مع الجهات الفاعلة في طرابلس وبنغازي. وبالنظر إلى القدرة المالية للمملكة العربية السعودية ونفوذها الإقليمي، فمن الممكن أن تلعب آلية التشاور هذه التي تتخذ من القاهرة مقرا لها دورا ميسرا في ليبيا بشأن قضايا مثل إعادة الانتخابات إلى جدول الأعمال وإصلاح القطاع الأمني وتوحيد المؤسسات الاقتصادية. ويسر الاجتماع الأخير بشأن ليبيا ولا سيما مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة أن هذه العملية يمكن هيكلتها كمنصة دبلوماسية تكمل إلى حد ما الجهات

0: تلفاعل الغربية بدلا من منافستها، ويعد السودان من بين مناطق الأزمات التي قد تكتسب فيها الآلية أهمية بالغة على المدى القريب. ومع دخول الحرب السودانية عامها الثالث، تتزايد الانتقادات الموجهة للمبادرات الدولية الحالية باعتبارها مفصلة بشكل متزايد عن الواقع العسكري على الأرض. ومع ذلك تبرز تركيا ومصر والسعودية كدول تتمتع بقدرة تواصل معينة مع الجيش السوداني ومختلف الفاعلين السياسيين السودانيين. وبالنظر إلى تعزيز باكستان حضورها الدبلوماسي مؤخرا، فإن اللجنة الرباعية في القاهرة لديها القدرة على إنشاء منصة إقليمية إن لم تكن بديلا فهي تكمل مساري أديس أبابا وبرلين فيما يتعلق بالسودان. وعلى وجه الخصوص، فإن علاقات مصر الوثيقة مع الجيش السوداني وتجربة السعودية في محادثات جدة وقنوات التواصل التركية مع مختلف الفاعلين السودانيين توفر أدوات دبلوماسية مهمة في عملية الانتقال مع بعد الحرب. وفي الواقع يبرز لقاء حاكم فدان مع نظيره السوداني في القاهرة عقب هذه الاجتماعات أهمية ملف السودان بالنسبة للجنة الرباعية. ويعد شرق المتوسط مثال آخر يبين أن هذه الآلية لا تقتصر على الأزمات الإفريقية فحسب، فتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر يتيح فرصا جديدة للحوار حول صلاحية المجال البحري والتعاون في مجال الطاقة. وبالنظر إلى أهداف التحول الاقتصادي الإقليمي للمملكة العربية السعودية واحتياجات باكستان في مجال أمن الطاقة، يمكن لمنصة القاهرة مع مرور الوقت أن تطور رؤى مشتركة حول حوض جيوسياسي أوسع يمتد بين الشرق المتوسط والبحر الأحمر. ويثير هذا الوضع لا سيما في ظل الدور الإسرائيلي المتزايد في الأمن الإقليمي مؤخرا، تعزيزا لسعي الفاعلين الإقليميين إلى بناء هياكلهم الأمنية الخاصة. وفي الختام، لا تزال الآلية التي شكلها وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان الذين اجتمعوا في القاهرة تفتقر إلى صفة التحالف الرسمي أو المنظمة الأمنية المؤسساتية. ومع ذلك، فإن انتظام الاجتماعات وتنوع مناطق الأزمات وبدء الأطراف في صياغة رؤى مشتركة حول كيفية تشكيل النظام الإقليمي مع بعد الحرب تشير إلى إمكانية تحول هذه المنصة إلى آلية تنسيق سياسي أكثر فعالية مع مرور الوقت. وإذا ما تم تطوير نهج يعطي الأولوية للمسؤولية الإقليمية في مناطق الأزمات المترابطة مثل ليبيا والسودان والبحر الأحمر وشرق المتوسط، فإن اللجنة الرباعية في القاهرة تعد إحدى المبادرات التي ترسخ أسس محور دبلوماسي جديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. آملين اللقاء في الحلقه القادمه.
1: مناطق الصراعات في افريقيا.

مستمعينا الكرام في نهاية بثنا نقدم الشكر لكل العاملين على إعداد هذا البث، ولكم مني فاطمة الكبير ومن هندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الرابع من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و 4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. بدأ العد التنازلي للقمة 36 لحلف الناتو، حيث تستعد تركيا لاستضافة هذا الحدث التاريخي، وذلك في أيام 7 و8 من تموز يوليو الجاري، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات 32 دولة عضو إلى جانب آلاف الدبلوماسيين والصحفيين. وقد استكملت أنقرة كافة استعداداتها الأمنية واللوجستية والتكنولوجية لهذا الحدث الضخم، وأبرزها لضمان أمن القمة تم تخصيص 56288 عنصر أمن، كما يعمل 639 خبيرا في الأمن السبراني على مدار الساعة ضمن دورات افتراضية لمواجهة أي تهديدات رقمية. وتم اختيار مكتبة الأمة التابعة لرئاسة الجمهورية كمركز إعلامي لقرابة 3000 صحفي ومؤسسة إعلامية تقدموا بطلبات اعتماد، ويضم المركز مساحات عمل ل 1600 صحفي ونحو 100 نقطة بث مباشر و40 غرفة مونتاج محترفة. وستتولى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT بث فعاليات القمة للعالم عبر 80 كاميرا موزعة على 26 نقطة مختلفة. وستنعقد اللقاءات الحرجة بين القادة في جلسات مغلقة تماما وفق درجات سرية عالية يحددها سكرتارية الناتو، حيث سيقتصر الحضور الإعلامي على الافتتاحية التي سيقدم فيها الأمين العام للناتو مارك روتيل إطار العام لأجندة القمة. وستنطلق الحركة الدبلوماسية في 6 من تموز يوليو بورشة عمل مشتركة بين مركز البحوث الاستراتيجية ومعهد تشاتام هاوس، ويومي 7 و8 من تموز يوليو سيحتضن قصر أنقرة بالاس برنامج حلفاء الناتو في أنقرة بالتعاون بين مؤتمر ميونخ للأمن ومؤسسة سيتا. كما تزينت شوارع العاصمة عبر 4434 نقطة إعلانية خارجية تسلط الضوء على مساهمات تركيا في الحلف الممتدة لأكثر من 70 عام. وقد أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ليلة أمس اتصالا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. تناولا الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. وفي بيان صادر عن دائرة الاتصال أشير إلى أن القائدان تناولا العلاقات الثنائية، وأن أردوغان أعرب خلال الاتصال على أنهم يعملون على تعزيز التعاون بين تركيا وإيطاليا في المجالات كافة وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أهمية اتخاذ خطوات جديدة من شأنها إكساب العلاقات زخما. وذكر رئيس الجمهورية أردوغان أنه يتوقع تعزيز الروابط بين الحلفاء في قمة قادة الناتو التي ستعقد في تركيا. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ليلة أمس. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر وزارة الخارجية، فقد تم خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه فيدان مع وزير الخارجية السوري الشيباني التطورات الإقليمية. يقوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بزيارة عمل إلى تركيا اليوم تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأعلن رئيس دائرة الاتصالات برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيقوم بزيارة تركيا، وخلال المباحثات ستتم مراجعة العلاقات بين تركيا وباكستان بجميع أبعادها وفي مقدمتها التجارة والاستثمارات، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أيضا تنظيم منتدى أعمال في إطار هذه الزيارة. رست سفينة تي سي جي أوروتشريس التابعة للقوات البحرية التركية في ميناء نيويورك للمشاركة في الحفل الذي سينظم في إطار احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وتوجهت السفينة إلى الولايات المتحدة في فعاليات الاستعراض البحري الدولي وموكب الإبحار التي ستقام في نيويورك يوم 5 من تموز يوليو. وستشارك السفينة تي سي جي أوروتريس التي رست في ميناء نيويورك كجزء من الاحتفالات في الاستعراض البحري الذي سينظم في نهر هيدسون إلى جانب سفن حربية قادمة من مختلف دول العالم. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بأن المفوضية اتخذت العديد من المبادرات بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدة أن الكرة الآن باتت في ملعب الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال كلمتها في مدينة كورك الإيرلندية بمناسبة تسلم إيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث دعت الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولية أكبر في مجال الدفاع لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. وكانت أبرز النقاط هي التوقيع على اتفاقيات قروض بقيمة 100 مليار يورو مع 10 دول أعضاء ضمن برنامج العمل الأمني الأوروبي، وبدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، وتستهدف المفوضية استكمال محادثات العضوية مع الجبل الأسود هذا العام أيضا. وردا على انتقادات حول تقاعس المفوضية تجاه غزة والضفة الغربية، فقد أوضحت فوندرلاين أن المفوضية اقترحت منذ 10 أشهر تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة، إلا أن هذا المقترح الاقتصادي الهام لا يزال ينتظر تصويت الدول الأعضاء بالأغلبية المؤهلة. صرح رئيس بلدية غزة يحيى السراج بأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 1000 يوم أدت إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية للمدينة، مما جعل الخدمات البلدية على حافة الانهيار الكامل. وأبرز ما جاء في تصريحاته هو أن إسرائيل تسيطر على نحو 70% من القطاع، مما يمنع الطواقم من الوصول للمنشآت الحيوية لإصلاحها. وقد أدى تدمير محطة البريج لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى تصريف المياه العديمة غير المعالجة في البحر، كما تحولت بركة الشيخ رضوان إلى مستنقع للمياه الآسنة، مما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة وارتفاع مخاطر تفشي الأوبئة كالإسهال والتهاب الكبد والأمراض الجلدية، خاصة بين الأطفال والنازحين في الخيام. ودمرت العمليات العسكرية أكثر من 85% من الآليات والمعدات التابعة البلدية، كما أن عدم القدرة على الوصول إلى المكبات الرئيسية في الشرق أدى إلى تراكم النفايات داخل الأحياء ومحيط مراكز الإيواء، مما يهدد الصحة العامة. استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة المنصور التابعة لمدينة سور جنوبي لبنان بغارات جوية شنتها طائرات مسيرة، وذلك في خرق جديد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه بلدات حداثة، كونين والطيرة التابعة لمدينة النبطية، وعثر في ريف النبطية على جثامين 3 مواطنين متوفين آخر مصاب بجروح خطيرة بترت ساقه لاحقا في مستشفى بصور، وكانوا قد فقدوا منذ توقيع الاتفاقية الإطارية في واشنطن. وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ هجوما جويا مكثفا على لبنان في 2 من آذار مارس الماضي، واحتل العديد من البلدات في الجنوب، مما أسفر عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص وفقا للحكومة اللبنانية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفادت الوكالة الوطنية الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا فقدت مصدر الكهرباء الخارجي للمرة 21 منذ بدء الحرب. وجاء في البيان الصادر على حساب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منصة إكس بشأن محطة زابوروجيا للطاقة النووية أن المحطة فقدت اليوم مصدر الطاقة الخارجي. وأشار البيان إلى أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجد في الموقع سمع أنشطة عسكرية في المنطقة، وذكر بأن أحد الأنظمة الكهربائية قد تم إصلاحه خلال وقف إطلاق النار المحلي الذي تم توفيره في شهر حزيران يونيو.

كما تضمن البيان معلومات تفيد بأن مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ في المنشأة قد دخلت الخدمة وتمت معالجة انقطاع الكهرباء، إلا أن أحد الخطوط التي تربط المنشأة بخط الكهرباء لا يزال غير صالح للاستخدام. وتعتبر محطة زابوروجيا للطاقة النووية أكبر محطة نووية في أوروبا، وكان الجيش الروسي قد سيطر على المحطة في آذار مارس 2022 بعد بدء الحرب في أوكرانيا. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي سيطر على مدينة كونستانتينيكوفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونسك. وأوضح بيسكوف في بيانه أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جراسيموف أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الوضع في خط الجبهة في أوكرانيا. وأشار بيسكوف إلى اتخاذ خطوة مهمة للغاية فيما يتعلق بالسيطرة على خط دفاع سلافيانسك وكراماتورسك التابع للجيش الأوكراني، وأفاد بأن الجيش الروسي فرض سيطرته الكاملة على مدينة كونستانتينوفكا الواقعة في منطقة دونستيك. وفي معرض إشارته إلى الأهمية الاستراتيجية للمدينة، قال بيسكوف: لقد تم تحويل المنطقة إلى منطقة دفاعية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنها الآن تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي. وفي كلمة ألقاها هناك ذكر بوتين أنهم اجتمعوا لمراجعة الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقال بوتين أنه تم مؤخرا السيطرة على منطقة لوهانسك بالكامل، وأن تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مستمر في دونستيك وزاباروتشيا وخيرسون، مشيرا إلى أن العملية على عفوا على أن العمل على إنشاء منطقة أمنية على حدود منطقة خاركييف وسومي و دينيبرو بروفسك الأوكرانية يسير وفقا لما هو مخطط له. شارك رؤساء دول ورؤساء برلمانات وممثلون خاصون لعدد من الدول يوم أمس في مراسم وداع رسمية بالعاصمة الإيرانية طهران للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية في 28 من فبراير شباط الماضي. وعقد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، رئيس البرلمان محمد باقر كاليباف، ورئيس الخارجية عباس عراقچي لقاءات منفصلة مع الوفود الأجنبية المشاركة في المراسم. والتقى بازشكيان كل من نائب الرئيس التركي جيفدت يلماز، والرئيس التاجيكي إمام علي رحمن، والرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، ورئيس مجلس الشعب في تركمانستان قربانغولي باردي محمدوف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف. من جانبه التقى كاليباف رئيس البرلمان الكرغيزي مالين ماماتالييف، ورئيس المجلس التشريعي الأوزبكي نور الدين جان إسماعيلوف، ورئيس مجلس الشعب في تركمانستان كوربانغولي باردي محمدوف، ورئيس مجلس النواب البيلاروسي إيغور سيرجينكو، ورئيس البرلمان البنغلاديشي حافظ الدين أحمد، ونائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هي وي. كما التقى وزير الخارجية عراقچي برئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، والنائب وزير خارجية كازاخستان يارميك كوشيربايف، والأمين العام لمنظمة شنغا للتعاون نورلان يرميكابييف، ووزير شؤون الرئاسة في ناميبيا تشارلز ميفتا. هذا وأقيمت مراسم وداع للزعيم الإيراني السابق علي خامنئي، الذي لقي حتفه في هجوم أمريكي إسرائيلي في مصلى الإمام الخميني في طهران. وشارك عشرات الآلاف من الإيرانيين في المراسم التي بدأت في تمام الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي. ومع ظهور نعش خامنئي الذي وضع في ساحة المراسم، عاش الشعب المشارك لحظات مليئة بالحزن. ورددت في المراسم هتافات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وامتلأت الساحة بالإيرانيين الذين وفدوا إليها وهم يطلقون صرخات يا حسين ويرددون المآتم ويلطمون على صدورهم. هذا وظهر القائد العام للحرس الثوري الإيراني لواء أحمد وحيدي للمرة الأولى علنا منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير شباط الماضي في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأظهرت صور ومقاطع بثتها وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة إسنا شبه الرسمية
أظهرت وحيدي وهو يقف أمام نعش خامنئي ويؤدي الصلاة عليه في أول ظهور علني له منذ توليه قيادة الحرس الثوري. وقال وحيدي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا: لن نحيد عن نهج قائدنا الشهيد، فهو باق في قلوبنا وأرواحنا، وحضوره بيننا خالد ومستمر في مسيرة إيران والأمة الإسلامية. وكان وحيدي قد تولى قيادة الحرس الثوري مطلع مارس آذار الماضي خلفا للواء محمود باكبور الذي قتل في اليوم الأول من الحرب قبل أن يغيب عن المشهد العام وسط إجراءات أمنية مشددة رافقت التصعيد العسكري. بلغ المنتخب المصري دور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بأربع ركلات مقابل 2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب دالاس ستاديوم ضمن منافسات دور 32. وبات منتخب الفراعنة ثاني فريق عربي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي في النسخة الحالية بعد المغرب الذي أطاح به هولندا بركلة الترجيح أيضا. ويضرب المنتخب المصري موعدا في الدور المقبل يوم الثلاثاء مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر وهو الأرجنتين. وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللعبة منذ البداية لكنه افتقد الخطورة فيما جاءت أولى الفرص للأستراليين في الدقيقة الخامسة عندما ارتطمت تسديدة كريستيان فولباتو بالعارضة. وافتتح إمام عاشور التسجيل لمصر في الدقيقة 14 برأسية متقنة مستفيدا من عرضية نموذجية أرسلها كريم حافظ. وضغط المنتخب الأسترالي بحثا عن التعادل إلا أن الدفاع المصري صمد، كما تصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من عزيز بيهيتش في الدقيقة 35، وكاد عمر مرموش أن يضيف الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني لكنه أهدر انفرادا بالحارس. وأدركت أستراليا التعادل في الدقيقة 55 بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية من ركلة ثابتة. وبات محمد هاني ثاني لاعب يسجل هدفين عكسيين في نسخة واحدة من كأس العالم بعد البلغاري إيفان فوتسوف في مونديال 1966. وفي الدقائق الأخيرة ضغط المنتخب الأسترالي مستفيدا من تراجع الأداء البدني للاعبي المصريين، بينما أهدر المنتخب المصري فرصة خطف الفوز في الوقت بدل الضائع بعدما تصدى الحارس الأسترالي لرأسية رامي ربيعة بعد أن يبعد الدفاع تسديدة هيثم حسن. وفي الشوطين الإضافيين استعاد المنتخب المصري أفضليته ووصل محاولاته الهجومية لكن النتيجة بقيت على حالها ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح. وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب المصري بنتيجة 4-2 ليحقق الفراعنة إنجازا تاريخيا ببلوغ الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى. وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة ما بين 11 من يونيو تموز إلى 19 من يوليو تموز بمشاركة 48 منتخب. مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

القمة واللانهاية. عام 2024، جبال آزوروم على ارتفاع 3170 متر. يوجه تلسكوب نحو السماء للمرة الأولى، هذا التلسكوب قادر على التقاط صور بدرجة من الوضوح تضاهي تلك التي تلتقطها التلسكوبات الموجودة في الفضاء، لكنه ليس في الفضاء بل على سطح الأرض، وقد أقيم على هذه الأرض. إنه مرصد شرق الأناضول، أو كما يعرف باختصار DAG. في قلب هذا التلسكوب مرآة عملاقة يبلغ قطرها 4 أمتار، لكن ما يجعله مختلفاً حقاً ليس حجمه بل الطريقة التي يرى بها.

فعندما تنظر من سطح الأرض فإنك في الواقع لا ترى الأشياء بوضوح كامل أبدا، فالغلاف الجوي في حركة دائمة، ولهذا تبدو النجوم وكأنها تومض. أما مرصد دي أي جي فيصحح ذلك، إذ يقوم نظام خاص بتنقية الصور فوريا، وكأن التلسكوب لا ينظر من فوق قمة جبل بل من خارج الغلاف الجوي نفسه، وهذه تمثل نقطة تحول في نظرة تركيا إلى السماء. لكن هذه الحكاية لا تبدأ في أرزروم، ففي عام 1997 في أنطاليا في بكرليتيبي وعلى ارتفاع 2500 متر أسس المرصد الوطني التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا توبيتاك، المعروف باختصار باسم TUG توج. وهذا المكان ليس مجرد نقطة للرصد، فالتلسكوبات المنتشرة حول العالم تتناوب على مراقبة الليل. عندما تشرق الشمس في أمريكا يكون الليل قد انتهى في شرق آسيا، وتنشأ بينهما فجوة زمنية قصيرة، وتقع تلة بكرليتيبي تماما في تلك النقطة، ولهذا فهو لا يكتفي بالرصد بل يملأ تلك الفجوة ويتسلم نوبة المراقبة في السماء. ولأول مرة تصبح تركيا جزءاً من تلك السلسلة العالمية للرصد، والدراسات التي تجرى هنا لا تحلل ضوء النجوم فحسب بل تكشف أيضاً عن مكوناتها، مما تتكون وكيف تتغير، ثم إن هذه البيانات لا تبقى هنا بل تنتشر إلى العالم، فتصبح تركيا واحدة من الدول التي تنتج بيانات عن السماء لا مجرد دولة تراقبها. لكن التحول الحقيقي لم يقتصر على النظر من سطح الأرض، فمع تأسيس وكالة الفضاء التركية في عام 2018 جمعت كل هذه الخبرات تحت مظلة واحدة، ثم تحولت هذه العملية إلى هدف رسمي مع إعلان البرنامج الوطني للفضاء عام 2021. ولم تعد القضية مجرد مراقبة بل أصبح هناك اتجاه واضح وجدول زمني محدد وهدف مرسوم، ألا وهو الوصول إلى القمر وإنتاج الأقمار الصناعية الوطنية وتحقيق الاستقلال في تقنيات الفضاء. هذا يعني أن السماء لم تعد مجرد مجال للفضول العلمي بل أصبحت سياسة دولة بشكل مباشر. ويظهر التجسيد الأكثر وضوحاً لهذا التحول في المدار، فقمر إيماجي الصناعي يراقب الأرض من الأعلى، يراقب الأراضي الزراعية ومناطق الكوارث والتغيرات البيئية. لكن الفارق الحقيقي هو الآتي، إن هذه البيانات لم تعد تؤخذ من الخارج بل تنتج هنا. أما تركسات 6A فيمثل شيئا آخر، استقلال الاتصالات، ومعنى هاتين الخطوتين واضح، فتركيا لم تعد دولة تنظر إلى السماء بل أصبحت دولة تنتج البيانات من السماء. أما الخطوة التالية في هذا المسار فتذهب إلى أبعد من ذلك، فمن أكثر أهداف البرنامج الوطني للفضاء طموحاً هي مهمة القمر، والخطة واضحة، ستصل مركبة فضائية إلى سطح القمر، وقد يبدو ذلك هدفاً تقنياً لكن معناه أعمق من ذلك، فهو يعني الآتي، إن نظاماً انطلق من هذه الأرض سيلامس لأول مرة جرماً سماوياً آخر، أي أننا لن نكتفي بالنظر بعد اليوم بل سنصل. لكن ربما يكون التحول الأكبر قد حدث لا في الآلات بل في الإنسان. في عام 2024 توجه ألبير جيزار أفج إلى محطة الفضاء الدولية ومكث هناك 21 يوما وأجرى 13 تجربة علمية، وكانت الأسئلة بسيطة: كيف يتصرف المعدن في الفضاء؟ وكيف تتغير الخلايا البشرية في بيئة منعدمة الجاذبية؟ أما الإجابات فلم تكن ذات أهمية لهذا البلد فحسب بل حملت قيمة لرحلة البشرية إلى الفضاء. وفي العام نفسه وصل توفا جيهانجير أتاسيفر إلى حدود الفضاء، طريق مختلف ومختلف.

مهمة مختلفة، لكنها استمرار للمسار ذاته. ولم تعن هذه الحكاية مجرد حكاية سماء ننظر إليها من بعيد، بل أصبحت حكاية ندخل إليها بأنفسنا. وعند هذه النقطة تحديداً يحدث أمر غريب، فبينما نصل إلى الأعلى نبدأ في فقدان السماء. اليوم لا يرى كثير من الناس في تركيا درب التبانة بسبب أضواء المدن، وليست المشكلة في الظلام بل في غياب الظلام، فكلما ازدادت الإضاءة اختفت النجوم. ولهذا ظهرت في بعض الأماكن فكرة جديدة: متنزهات السماء المظلمة في أرزروم وفي بورصة، مناطق تحد فيها الإضاءة وتستعاد فيها السماء. وأحيانا يظهر مشهد لافت إذ تنصب تلسكوبات حديثة في قلعة زارزوان تماما إلى جانب الحجارة القديمة، وفي المكان نفسه وبعد آلاف السنين يعود الناس مرة أخرى للنظر إلى الأعلى. قد تكون التكنولوجيا قد تغيرت، لكن سبب تلك النظرة لم تتغير. في هذه الأرض نقش قرص الشمس ذات يوم على حجر، ثم حسبت حركة النجوم وقيست في برج وتحولت إلى وقت في فناء، وكبرت بعدسة وانتشرت عبر البرق، واليوم حملت إلى المدار. لم يعد الفضاء فكرة بعيدة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية. لكن وسط كل هذا التغيير بقي شيء واحد لم يتغير: الإنسان ما زال ينظر إلى الأعلى. إن أرصاد تقي الدين الذي لم تكتمل، والأدوات التي حافظ عليها فاتن جوكمان، والتجارب التي تجرى اليوم في المدار، كلها أجزاء من الخط نفسه. لذا فهذه الحكاية ليست مجرد حكاية تقدم، بل حكاية استمرار. نحن في الحقيقة لم نذهب إلى مكان آخر، بل كنا في كل مرة ننظر إلى الأعلى أكثر قليلاً، وربما للمرة الأولى وصلنا إلى المكان الذي كنا ننظر إليه. لقد انتقلت نوبة مراقبة السماء في الأناضول الآن من سطح الأرض إلى المدار. نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. قد يبدو الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان الذي عقد في القاهرة في 21 يونيو حزيران 2026 في البداية كمنصة تشاور دبلوماسي تهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنه بالنظر إلى الخطاب السياسي وبنود جدول الأعمال التي ترهد فإنه يشير إلى سعي أوسع نحو نظام إقليمي. وعلى وجه الخصوص إن تصريح وزير الخارجية هاكان فيدان الذي مفاده سنبني رؤية من خلال التعاون دون فرض أي رؤية من الخارج يشير إلى أن القوى المحلية والمتوسطة بدأت تأخذ زمام المبادرة في حل القضايا الإقليمية، ورغم أنه من السابق لأوانه الجزم بأن هذه الآلية ستتحول إلى تحالف أمني مؤسسي على المدى القريب، إلا أن اجتماعاتها الدورية في الأشهر الأخيرة وتركيزها على مناطق الأزمات الإقليمية يوحي بأن محورا دبلوماسيا جديدا قد يتشكل في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وشمال شرق إفريقيا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. كان من أبرز جوانب اجتماع القاهرة أنه تجاوز الملف الإيراني وتناول قضايا إقليمية أخرى تركز على ليبيا وشرق المتوسط وإفريقيا، ويشير هذا إلى أن الآلية لم تصمم كمنصة مؤقتة لإدارة الأزمات فحسب، بل كأرضية للتنسيق السياسي لمناقشة المعايير الأساسية لهيكلة الأمن الإقليمي ما بعد الحرب. وبالفعل بالنظر إلى عملية التطبيع بين تركيا ومصر في السنوات الأخيرة ونهج السياسة الخارجية السعودية الهادف إلى تخفيف التوترات الإقليمية ودور باكستان المحوري لا سيما في الاتفاق الأمريكي الإيراني، فإن قدرة الدول الأربع على العمل معا تتزايد بإضطرار. وفي هذا السياق تبرز ليبيا كإحدى أولى مناطق الأزمات التي يمكن أن تحدث فيها هذه الآلية أثرا. فعلى الرغم من دعم تركيا ومصر لجهات سياسية وعسكرية متعارضة في ليبيا لسنوات عديدة، إلا أن ازدياد الاتصالات الدبلوماسية بين هذه الأطراف مؤخرا قد أتاح إمكانية إقامة علاقات أكثر توازنا مع الجهات الفاعلة في طرابلس وبنغازي. وبالنظر إلى القدرة المالية للمملكة العربية السعودية ونفوذها الإقليمي، فمن الممكن أن تلعب آلية التشاور هذه التي تتخذ من القاهرة مقرا لها دورا ميسرا في ليبيا بشأن قضايا مثل إعادة الانتخابات إلى جدول الأعمال وإصلاح القطاع الأمني وتوحيد المؤسسات الاقتصادية. ويسر الاجتماع الأخير بشأن ليبيا ولا سيما مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة أن هذه العملية يمكن هيكلتها كمنصة دبلوماسية تكمل إلى حد ما الجهات الفاعلة الغربية بدلا من منافستها. ويعد السودان من بين مناطق الأزمات التي قد تكتسب فيها الآلية أهمية بالغة على المدى القريب، ومع دخول الحرب السودانية عامها الثالث تتزايد الانتقادات الموجهة للمبادرات الدولية الحالية باعتبارها مفصلة بشكل متزايد عن الواقع العسكري على الأرض. ومع ذلك تبرز تركيا ومصر والسعودية كدول تتمتع بقدرة تواصل معينة مع الجيش السوداني ومختلف الفاعلين السياسيين السودانيين. وبالنظر إلى تعزيز باكستان حضورها الدبلوماسي مؤخرا، فإن اللجنة الرباعية في القاهرة لديها القدرة على إنشاء منصة إقليمية إن لم تكن بديلا فهي تكمل مساري أديس أبابا وبرلين فيما يتعلق بالسودان.
وعلى وجه الخصوص فإن علاقات مصر الوثيقة مع الجيش السوداني وتجربة السعودية في محادثات جدة وقنوات التواصل التركية مع مختلف الفاعلين السودانيين توفر أدوات دبلوماسية مهمة في عملية الانتقال مع بعد الحرب. وفي الواقع يبرز لقاء هاكان فيدان مع نظيره السوداني في القاهرة عقب هذه الاجتماعات أهمية ملف السودان بالنسبة للجنة الرباعية. ويعد شرق المتوسط مثال آخر يبين أن هذه الآلية لا تقتصر على الأزمات الإفريقية فحسب، فتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر يتيح فرصا جديدة للحوار حول صلاحية المجال البحري والتعاون في مجال الطاقة. وبالنظر إلى أهداف التحول الاقتصادي الإقليمي للمملكة العربية السعودية واحتياجات باكستان في مجال أمن الطاقة، يمكن لمنصة القاهرة مع مرور الوقت أن تطور رؤى مشتركة حول حوض جيوسياسي أوسع يمتد بين الشرق المتوسط والبحر الأحمر. ويثير هذا الوضع لا سيما في ظل الدور الإسرائيلي المتزايد في الأمن الإقليمي مؤخرا تعزيزا لسعي الفاعلين الإقليميين إلى بناء هياكلهم الأمنية الخاصة. وفي الختام، لا تزال الآلية التي شكلها وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان الذين اجتمعوا في القاهرة تفتقر إلى صفة التحالف الرسمي أو المنظمة الأمنية المؤسساتية. ومع ذلك فإن انتظام الاجتماعات وتنوع مناطق الأزمات وبدء الأطراف في صياغة رؤى مشتركة حول كيفية تشكيل النظام الإقليمي مع بعد الحرب تشير إلى إمكانية تحول هذه المنصة إلى آلية تنسيق سياسي أكثر فعالية مع مرور الوقت. وإذا ما تم تطوير نهج يعطي الأولوية للمسؤولية الإقليمية في مناطق الأزمات المترابطة مثل ليبيا والسودان والبحر الأحمر وشرق المتوسط،

0: إن اللجنة الرباعية في القاهرة تعد إحدى المبادرات التي ترسخ أسس محفر دبلوماسي جديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم الشكر لكل العاملين على إعداد هذا البث، ولكم مني فاطمة الكبير ومن الهندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.